قلب الأردن، قلب الأردن، قلب الأورما، قلب يومري، قلب قمرة، يا رانا، قلب الأردن، قلب الأردن، قلب يومري، قلب الأمبرن، قلب قمرة، قلب قمرة، نعوض الدرو، يا رانا، قلب الأردن.

ميلودي اوف اترنتي، لحن الخلود باي فريد الأطرش. And next is a piece composed by the Egyptian composer محمد عبد الوهاب for أم كلثوم, part of غدا ألقاك. Are we meeting tomorrow?